0: شوف الله يخليك إذا ما تي إذا ما تي سديت إذا ما تي بزوج صوب شوف داك السمك المولج ما ديال الكرافان قدر شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقيتين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Atento.